هحاول اتغنى عشان وش تبدا كان هذا كنت ما بين جهه ميشيل ريفار شيف فيرمي دو ديرنيير ترين جاك اي تي با تو اي وي نان ميشيل ريفار دي جروب ا دي جروب كيل جروب نيت ايفن بو داماج انا جي واتس افن باش وادي ذات كوت هاو ناجا هاو دي بنا هني جي ابتي ذات سوغا هي ذات انا جي نو شان ما جي نادا نو جي سميسي كلود دي بو لانفيدل ذات واتو